0: إخوتي وأخواتي الأحباء، ليمنحكم الرب السلام. متى يوجه إلينا نداء لحضور حفل مجاني وفاخر في بيت الملك لعرس ابنه، ومع ذلك نرفض لأننا منشغلون بأمور أخرى، ولأننا فقدنا القدرة على عيش الفرح الحقيقي؟ إن قبول الدعوة يتطلب عيوناً ترى العجائب، وقلباً منفتحاً على المشاعر والعلاقات، واستعداداً لمشاركة عطايا الحياة. فالملك يدعو كل واحد منا إلى عرس ابنه، والإنجيل يعلمنا أن هذا الحفل هو المكان الذي يبنى فيه المجتمع، لا على الفردية أو اللامبالاة، بل على أشخاص متحدين يشكرون الله من أجل جمال الحياة.
1: Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia pace. Quando mai ci capita di essere invitati a una festa gratuita e abbondante nella casa del Re per le nozze di suo figlio? Eppure rifiutammo presi da altro perché non sappiamo più vivere la festa. Accettare l'invito richiede occhi che vedano le meraviglie, un cuore aperto agli affetti e ai legami e la capacità di condividere i doni della vita. Il Re invita ciascuno di noi alle nozze di suo figlio. Il Vangelo ci insegna che la festa è il luogo dove si costruisce la comunità. Non l'individualismo o l'anonimato, ma persone unite che rendono grazie per la bellezza della vita.
2: Dear brothers and sisters, may the Lord give you peace. How often are we invited to a free and abundant feast, the wedding banquet in the king's house for his son? And yet we refuse, distracted by so many other things, having forgotten how to truly celebrate. To accept this invitation requires an yes, that we can see the wonders around us, a heart open to love and relationship, and a spirit ready to share the gifts of life. The King invites each one of us to the wedding feast of his son. The Gospel reminds us that this feast is where true community is formed, not a place of isolation or anonymity, but a gathering of people united in gratitude for the beauty of this life.

الرب راعي، فما من شيء يعوزني. في مراع نضيرة يريحني، مياه الراحة يوردني وينعش نفسي.

أيها الرب يسوع من أجل الكنيسة لكي تكون مليئة بالروح القدس وتتبع كلمتك بأمانة لتحمل إلى كل خليقة بشرى الخلاص إلى الرب نطلب.